0: ಇರಲ್ಲ.
1: طيا وعلما بالغيوب يا ربنا صل وسلم سرمدا على النبي والرسول احمد واله وصحبه والانبياء والمرسلين ولتكن لي ربيا واجعل بحق وجهك الكريم يا واهب العصمه والتكريم حروف ذا النظام خير بركات وسكنات تشكر معا.

من له حمدي ضائط نابي وانشر علي البركات دون ضر ولسواي كف كل ما يضر يا صارف

جعلتها خير مصاع الراضية. صل بتسليم بلا انتهاء على نبي الله ذي اللهاء سيدنا محمد والآل وصحبه.

واجعل لوجهك الكريم خطي بركة للوزر ذات حطي واجعل بجاه المصطفى حروفي من أعظم البرور والمعروف واجعل به نظمي فوق الصوم وغيره مما نعات اللوم وخلد التبع

ربنا يا ربنا يا حبنا صل صلاة بسلام سرمدا على الذي سميته محمدا وآله وصحبه ذوي التقى يا غافر الذنب وواهب ارتقى صل بتسليمك ربا حمدا على الذي سميته بأحمد والآل والصحب وكل مستقيم يا من به هدى الصراط المستقيم وصل يا ربا له المحامد على معظم سماه حامد وآله وصحبه العدول يا كافي الإشراك والتبديل وسلما عليه واجعل النظام باب الرضا مع أياديك العظام صل وسلمن يا

اصحابه يا من دعائي سمعا بتسليم على عز العرب ورافع الرتب كاشف الكرب وآله وصحبه والتحمد هذا النظام حمد مغن صمد صل بتسليم على ذي الفرج بدر التمام وكريم المخرج وآله مع الصحاب الكمل وارفع لوجهك الكريم عملي يا ربنا صل وسلم سرمدا على النبي ذي المزايا أحمدا يا ربنا صل وسلم أبدا على الرسول والصورة أبدا يا ربنا صل وسلم كل حين على نبيك إمام الصالحين يا ربنا صل وسلم في أبد على خليلك سراج من عبد يا ربنا صل وسلم

كل زمن وهب له جملة ما تختاره لديك إنك المختار وحط ما عليه من دبي يا مالئا بجاهه ذنوبي وهب لمن يقرأه أو يكتبه خير المنى يا

0: من أتني كتبه وهب لمن حفظه أو حصله بأي وجه بالنبي أمله يا ربنا وجه صلاة بسلام لمن له وهبت أفضل الكلام يا ربنا أوصل سلامي القديم إلى الذي صرته خير قديم يا ربنا خلد سلامي كلما وهبت لي بجاهي خير أمن يا ربنا مد سلاميك نهاية لمن صلاتي قبلا يا رب بشر خليلك الحبيب بخدمتي وكل صال لبيب آمين يا رب بحق وجهك يا واحدا ليس يرام شبهك يا من لوجهك الكريم ذا النظام كتبت قدلي الأيادي العظام بلا ذن ولا جوان ولا غرر ولا عدا ولا بلا ولا ضرر يا من لوجهك الكريم ذا الكتاب تبت قبلي عصمة من العتاب في كل إن ظاهرا وباطنا وانفع به يا مالك المواطنا واجعله نفعا لذوي الأمصار وغيرهم يا واهب الأسرار يا ذا الأراضي والسماء صل بلا عد على من خدمتي قد قبلا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وسلما عليه اغفر يا غفور لقارئه وآل به النفور ووفى ذا النظام سرمدا بشارة عظيمة
1: بسم الله السلام عليكم ورحمة الله بسم الله بسم الله كل النور دار حزب ترحيم منو يوجا جيسي غامك بي كل النور هي خمنا دا فام اوتو بام تان دا فاي بلوكي بن بوزولو دي ان 258 XV département 78 DN 258 XV itam amna ay pochette ñu fi for yu ñu fi indil ak ñaari téléphone iPhone daf melni benn bi bonké sonal xamna bu yexé fi ci kamam bi dess na ko ko jox
0: ذوي الإيمان كلهم بأن يصلوا على المختار

وآله وصحبه وسلما، واجعل توالي في سرور العلماء، يا مانعا بأعداك ينذر، صل على ما حنثما هو منذر، وآله وصحبه وسلما، يا من حماني حاذفا أن أظلما، يا من فؤادي يأبهر، صل على بدر سماه النور.

الله. الله. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وسلم تسليما. هذا مطلب المقر الأسنى في الإقرار والتوسل بالأسماء.

آله وصحبه مع سلام وللجنان ليهب خير الكلام لوجهك الكريم هب لي للجنان ذكرك بالقرآن طيب جنان وصليا على الذي حاز اجتباء المصطفى والمنتقى والمجتبى وسلما والآل والصحابة وبسخائي أخجل السحابة وبيبشر كل عام وسنة من بي يريد من تعالى عن سنة وبكتابتي يا ربي ربي كل مطالع لوجه الرب وبكلامي وبالإشارة اهد مريدا يطلب الإنارة يا من يقود لي ما أختار صلي على من اسمه المختار وسلما في

0: وصنتني عن الأعادي والتهم صلي صلاة تكشف الأسرار للجنان تمنع الأسرار من التوجه إلي بالليات مع سلام ليجود بآيات ولا الذي حلت بجاهه العظيم يا خير من نوجي بالدر النظيم بيني وبين كل من ينازع يا طاهرا ليس له منازع سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل ومن يقبل مالك حروفي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين

صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي المصطفى الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الساهدين yenegi deglu radio khassido online touba mondo bi kaddu gudi bayiko ci studio cheikh mohammed al muntaha cheikh mohammed al basir jangene def ci deglu bi ñu fassiyene and ak

0: buntu la bo xamne ñi xamne mourid bi tam du xey xey rek ag ci tollu way yu kawaye señ bi wax legi tam señ bi tam amna yo xamne mom da ko ñaanal mourid yi yoy yu bare bare la ñaanal leen ak njub habli hidayataka antal hadi wal tahdi bi qawmi zajtihadi hadaytani fal tahdi qawmi biya waliyakun wa kulluhum ya rabbi habli walil ladina qad ta'allaqu bi yahudat ñaanal leen ba tay ak njub وهب لي اليوم الكتاب والسنن وبهدي من تعلق خير سنن نانن لن يالا واتو لن حط يا حفيظ كل من تعلق بي لوجهك وكل اصدقاء واخنا جي بري بري نانن لن يالا جارين لن باتاي نافع بنفع كل من تعلق يا من هداني بالنبي واطلق نانن لن يالا مشال لن في ليب لو لوري اك لودي شفاعه نجي جميع من تعلقوا بي من كل ما يضرهم يا ربي نانا نديغال باتاي تام واغفر بجاهي لمن تعلقوا بي لوجهك فانت المطلق واغفر لوالدي واغفر لجميع من بي تعلقوا بفضل يا سامع نان نتي لو بري بري نان نين يالا ديفال ديفال نان نان نين باتاي يالا ديفال الايمان الاسلام والاحسان وهب لجميع المتعلقين بي ما يزيدهم ايمانا واسلاما واحساما بلا سلب ñaanal na len yalla leral sen xol ya nuru hablin nur wal tunir biya qulub qawmin qad ta'allaqu biya ñaanal na len yalla defal len mbir yo xamni ñepp len ci ñe wa hablil muta'alliqina wal muta'alliqani ma wal muta'alliqati ma yaghbituhum bihi ghayruhum wa ghayruhunna fil hal wal ma'al ñaanal na len yalla yekati len qashidam gim tanke khafidu ak rafi'u waxna ca sunu borom wa rafi'atan li jami'i man ta'allaqa bi bika ñaanal leen sa yalla tin leen moy fu ab murid faato yalla defal ko mu man ko ram fu koko manane ak señ bi ne wa shaffi'ni fi kulli man ta'allaqa bi haythu kana wa haythu kuntu fu murid mana nek rek may ma fu faato rek ma man ko ram man ko tinu wa tayyib nafsi fi kulli man ta'allaqa bi fi hayatihi wa ba'da mamatihi nanga ma defal itam xol bu sedd ci murid bu aji ci man ci ak dundam ak ginaaw bu faato ñaan na len taxé wa habbi kulli man ta'allaqa bi sa'adatan da'imatan ya rabbi ñaan na len tax ajana asaluka jannata bil muhtar liman yaluzu bi dastari ñaanen yalla fay len kafi dawaman ya karim anni man bi ta'allaqu ma'an bil mann ijil jami' al khair anni bir rasul waxna ci lu bare bare ci ñaan len kon yoy ay ñaan nam way nak bokku tak
1: ñi waxe ñu son bu jespara rew bo fa nekke xam lu laay war na la dimanche lay am ci ngono wax la waxtu ba 21h lo bëgg leer lu wota ja cheikh mbake mo abdou ba pap dem ba ñokay amal fi ci touba italia أصدق الله كبار موني أصدق الله
2: كبار موني شيخ الخادم شيخ مات بامبا خادم رسول نيو لين دي نويو وا كوميسيون ريلاسيون اكستيرير تي نيتول سيرن خادم تيان ميغا خامني موم موكو جيتي اندك سيرن مسي ندير اك سيرن باي سيرن جي نيو جيتي مبولم دياسبورا بي ييب دون نينتي كونتينان واي جوروم بن فكريو اك جوروم نوغي توك سي كانام سيرن بي موي سيرن ابيب الله مباكي موم سيرن فالو غيناو جيتي نديغال سي شيخ محمود المنتخا ci taxawu mbollem way lor yi nga xamne dañu nekk dekk bu sel bi ci mbeun mi te ku ne xam na ne bayi nañ seen keur imam ñew dekkal señ touba te duñ delu gannaaw mukk duñ delu fañ bayiko won señ muntaha japp nak ne mbollem lo xamne jafé jafé bu am ci askan wi japp na ne mom digam ak señ touba moko wara yanu waye señ abi mit nak don kenn ci mom don wettelam mom waxal ko bopam ne ko dang may wetteli waye da nga dalal sama xel lol nak don sasu reey yan bo xamne mi ngi ko and ak mbollem wa touba ci kanam gep kon nak tay serigne bi jox na ndigal muy cheikh mamadou muntaha yekati 2 million bol ko kaddom tej ci nak lepp lu way indi ci mom ci li mu neet ko serigne abibou serigne bi nak lolo tax mu daldi waccal bopam soldali tik tik duggu ci ndokh mi djel djemam jox mbok talibi yep nenen li ngeen yek ci ndokh mi mag yeen tay bis ni tay noko bok lol limi tekki moy and nak ñom ci bir and nak ñom ci biti lol nak la yene mbollem talibi serigne touba yep ñu mëna am tawfiqi sëriñ bi ak ndimbalu sëriñ bi mo ra sëriñ fassiyene yëkëté ay cadeau jëmeeku ñu mbokk talib yi yépp muy bi réew mek bitim réew rawtana na ñi nga xam na ñoo fété ci bitim réew

Ali, yakasını mıcar mı yorlan fafale, Allah bakat mıcar yasın çaban, Ahmet uyuyacak mı bata salamı nyodan çamamat, Ecemi dal si darul manan, siapa madal kay walub darul rahman, Nikadaman baki kajor tasanç, bal diwal kajor digor nilaç, Cuma malah bade ibrahim, fati cuma uang sesin moyad ma. Bapa ya bang kafah mudam kejar, abah siwak si diri jari. Bapa wale, lada lodar rahman. Hekan asak bapa dua orang diman. Kerana macam ni ada siapa daru, siapa bandung lukar gengi pawaru, ni nak bayi, siri bafar begal ko bana aku yang daru jengal nengko, kerana letali fasil abe hati, ni tu kau songi fongi ceno fati, watar konal kasih baya ikhwani. أفضل من تلاوة القرآن ثم النصيحة لأهل البار غير من الجهاد في الكفار كساكس كل موت أفضل لنا من سلخيام في الليالي زمنا فدم على سلخي ما النصيحة فدم على سلخي ما النصيحة مسكين قفتا فلا الفديا فدم على سلك ما نسيا وسكر إن قفتا خدا فديا إلى بيلا بامد ينكون كير وفدار الرحمن انجري جرمنا مسلات جرم وتكير يخم الجنبان وغني بيخرنا بابا قوتا نكسي مسامبا Mawai kwa mani werekanu bambo Bamba kotana kseli masamba Mawai kwa mani werekanu bambo Siya bambo

0: tuba mundu. As dan layu tuba mundu. As dan layu tuba mundu.
1: Wa sallallahu ta'ala ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa khadimihi wa ummati wa salama taslim. A'udhu billahi min kulli durrin. Ahyitu maulidan nabiyyi min astashi. Wal hadali fawqa al munafi talsashi. Halamani mima yasahu Allah. ففر إبليس ومن والاه وجاءني يوم الخميس في الرجب بما يدوم سرمدا خير حجب سبم بيحاتي لخيري بسمن الله خالق البرايا والزمن برأني القدوس من أمرالي وأسكن الله سما في أقرالي إذا كتبت أو قرحت جاها إلا ما يحقق الرجاها لم يبق بيني وبين الرب مكدر وقادني بالحب لم يبق بيني وبين المنتقى سلا عليه الله ما نه ارتقى الله ربي وقلي والأبيب والمنتقى وشيلتي قل حبيب هرب إبليس لخير الدرري مها قبيله وتنمو درري مد لي نافه نفعا حسما وللشواية دحما تحسما نويت صغر الله بالكتاب وثانني الله أن الحتاب كرامتي قط يدي ولي جذب أحسمه ربي بقتيفا جذب لقنني في القتي محت الوحي ولي

0: جناني سانهم للمؤي لقنني تهرأ لبي سلما كلي ساكرا لديه القلم لمني الأقلام للجند الكرام وقاد لي الله بها خير المرام رد الكتابة حد الله إلى شواجهتي وصفرت بالإلى رفها ما كتبته من أستشي منبئا في رفعه في ترسشي بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بقوة الله تعالى الكريم سلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وفره أبدا بآشي المقدمة وادقل سرور عليه صلى الله تعالى عليه وسلم بها أبدا وانفع بها كل من أحبها وكل من اتنى بها أو أهان لا تشيها آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم يقول عبد الله وهو أحمد خديما سمعته محمد بسم الله وهو الرحمن وهو الرحيم قاد للأمان الحمد لله على الكتاب مع السفيه مسلم الإتاب سيدنا محمد خير الورى من غاد لي خدمته والصورى ثم الصلاة الله والسلام على الذي مني له أقلام سيدنا سفينا المقدم إن الذي تسكو لديه قلم وسيدنا محمد سيدنا سفينا المقدم إن الذي تسكو لديه قدم محمد وشيلتي وجنتي أن الأهالي والأسع والجنة وآله وصحبه الأبرار في الهال والمهال بالتكرار هذا وقصدي خدمة تقر هيل النبي بها كما تبر نويت من سلهام قدمة تزر مصفعا به كفيت ما أسر قدرمت من رب البرايا قدمة لمن بجائه كفاني صدمة أحمده على خروج من درر وكل سوء وأناء وقرر أذكره سكرا يجر الصيدا بذا ولا يجر نهوي كيدا أمدا وسكرا لا سما برورا رب الورى وسهسها القرورا فقلت ناسما لس المقدمة فقمت ناسما لس المقدمة مسليا بها على من قدم متجيا كوني قديما أسنى وأن أفوس بالمقار الأسنى ملتمسا من مالكي أن ينفع بها لشي يريد أن ينتفع جهلها الله بجاه المصطفى سلا عليه بسلام يصطفى نسما مباركا يقي الأصابع كما لشي كابدني أصابع وجوسة عابدة لله مع الكتاب والرسول الله سميتها جالبة المراقب في هاجل كهاجل لراقبي قد انصرفت للمراد قائلا مع السفع بائتا أو قائلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا وتسليما لبيك ربي وصديك والخير كله بيديك عبدك الراجي بين يديك قائلا مسليا مسلما على أكرم خلقك قائلا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا هبنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا هبنا أمرتنا بأن نصلي على سيدنا من البرية أولى محمد وأن نسلم على يا باغيا أبقيت سرمدا أولى فسرمدا سلي وسلم يا كريم أني عليه ولتقل لما أروم سلي عليه في جميع الآلي مع السلام وسيب سؤالي سلي عليه في جميع الشعبي مع السلام ولتنوي الله بي وفر لكل مؤمن ومؤمنة مغفرة لكل خير مؤمنة وفر لكل مسلم ومسلمة مغفرة تشمه من سلم وفر لكل محسن ومحسنة مغفرة لهم تقود الأسنة يا الله سلي أبدا وسلما على النبي سبقه قد قلما سيدنا محمد والآلي وصحبه في الآل والمآلي يا من به استاس خير الأنبياء من اللهين قب شر اللقبيا سلي بتسليم على النبي والآلي وصحبه وسن مقفي يا من الناس معا أسمتا خير الورى وسأنه أسمتا سلي وسلم سرمدا عليه في آله والمنتمي إليه وسلي يا رحمن بتسليمي على الذي بويس ساعة تعليمي سيدنا محمد والآله وصحبه في الآل والمآل يا آمرا خير الورى بالأسبلة كما أسمته بها والأسبلة سلي عليه ولتسلم كل إين في الآل وسبي معا وسالئين وسلي يا رئيم بالسلام على الذي تصره أقلامي سيدنا محمد والآله وصحبه يا من جاد بالمآل يا خير منشل وقع بأسبلة وغير منسل حباب البسملة سل بتسليم على من صاغا في خلقه وخلقه اتباغا سيدنا محمد والآلي وصحبه في الآلي والمآلي كما بيستأس من سيطاني والنور القلوب كالأوتاني وفيه باركت وفي السآب وآله ومطر السآب وانصر علينا بركات البسملة وطننا عن قسوة بأصبلة وانصر علينا بركات الفاتئة وجلد لاحنا لأسب ماتئة وطننا بك مها المختار لنا بهرمة النبي المختار وسل سرمدا عليه بالسلام كما إليه قلت أفضل الكلام وتكفنا بألف التعوش ما يستأس منه يا مؤوشي وتكفنا بأينه كل اللئيم وكلما لم تره لي يا معين وتكفنا بواره كل أوت وطننا عن جالبات لقوت وتكفنا بسال كل سلي وأن أرى من أخننا بإلي وطننا بالله أن شواء ما كل ما لوجهه نأواء وببقية الكروف أبلنا فلن به يخبتنا من قبلنا وهب لنا بالحق باء البسملة والشين والميم سرور الكملة وهب لنا بالباء في الدارين ما يدفع الهارين والنارين وهب لنا بشينه السعادة في الهال والهاتي وقرقر آدة وأب لنا بميمه ملك يسر وبيسير أهننا أما يسر وأب لنا إلانة بألفي بغير إجيال والنوير مألفي وأب لنا بلاب لطفا آجلا مع البسارات ولطفا آجلا خلقت لي بألف المخفي نيل المقامات ولا بتي قد قلت لي بألف المخفي ليل المقامات الخلا بتي فسلي سرمدا بتسليم بلا نهاية على النبي قبلا سيدنا محمد والآلي وسبئني وسجب سؤالي بهمة الأسبلة المنيئة سلي على من جار بالسريئة سيدنا محمد وسلمين والآلي والسبي وكل مسلمين وطهني أن تحوساتي يا واحدا في وصفه وساتي وفي فهاله وجد باسمه لي من الضرر كل وصمة وفي فهاله وجد باسمه لي من الضر وكل وصمة بهرمة البسملة المباركة يا من له الخلق بلا مشاركة سلي وسلم سرمدا يا الله على نبينا ومن والاه سيدنا محمد والآلي وسبه يا من له مآلي وليحث فيك الدوام البركة بغير مشرك وخير مشركة وطنني بها كساء آدي وتلفي خير بسري جئادي وليبارك في جميع الأركات وسكناتي وجعلنها بركات يا من بيستأس من إبليسا وكل شيء قد أوى تفليسا لك شكوري بعد أمد قالدي يا أعليا عن ولد ووالدي أسب لخير جئتي سيطانا وليرل في وطني أوتانا بهومة الألف يا ألف في تعوشي خلل لي الإسمة يا مؤوشي بهرمة الألف في تعوشي خلل لي الإسمة يا مؤوشي بهرمة الأين تجاوز أبدا أمن يلوس بك حيث أبدا بهرمة الواوي إلي وجئا ما رمت منك كرما متجئا بهرمة السالي أسل كل من يسوءه بسلي من أبناء السمن بالباهي واللمين أبلي بركة ولي اللئين باخيا بتركة ولي يحب الهي أنفاء إباد ولي أدم خير رسوخ والسبات ومن بحق ميم كل من لئين من قصد النهبي ولتكني ولتئن واضرب بحق النون كل من مرض لغير ما يضرني أي صورت وأسبن كل سيطان مريض وأسبن كل سيطان مريض بألف السيطان لا نذي يريد ولق قيري لئين أي سرام لرن ورات له من المرام وبسخاوة تلي السيطان لغير ما ملته أوتانا يسوقه مؤيسا من الأفيس وليس ينؤني بكيد أو لفيس بتائه وجه توافه إلى خير جهاتي يا أفيسا بإلى بألف الشيطان أسب مقرى لإسبه يا من أديم الشغرى بنوره لنهره جميع ما عاس من كيد وكل ياسمي بألف الرجيم أسب درى جابه له وصف السرى بلامه له ملامة سرفي وتفنيه وفؤادي أرفي برائه ورد الله ما قصدى في من الضرر حيث الرصدى بجيم اسم أن يميل أبدا لما يسوقني ومن لم يأبدا بيائه يسوقه لقيري الوائد القهار موت القيري بميمه ما انتهاؤه ليا خائره ولي يقول سوليا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا إبنا سلي وسلم سرمدا على النبي سيد كل أغرب وأجنبي سيدنا محمد وباركي يا واحدا في الملك لم يساركي ووجهه الشيطان والمكائد لغير النبي لا تسوغ لي كائدا وتكفني مفسدة وأسدا ولا تسوغ لي فاسدا ومفسدا وتكفني مفسدة وأسدا ولا تسوغ لي فاسدا أو مرشدا وليكن في الأركات سرمدا وسكناتي وآياتي مدا وأيش الليل من جنابي يامله سوري سائتنا بي وتحني مساءني بالأسبلة وليكن مبشرا بالبسملة وليهب بالباهي أحسن بقى أجوبة لكل نب سبقا وليهب باليني وليهب بشين شرا أصنع يا مهنيا عن كل من تعسما وليهب بالميم ما هو ما صدر مني من الذي يودي للقدر وليهب يا رب إكرام الأحد بألف الله الكريم الملتأب إلا من أبلغتني منك جميلين مع صرفين وليهب بالآية إيبة الجميل يا من لما لم تر له لست أميل وليهب بالآية إيبة الجميل يا من لما لم تر لي لست أميل بألف الرحمن لي إجابة أبي أبديها جارب النجابة وليهب بلامه لسانا شق وقل لي أبدا إسانا وليهب بالرائي للوان يدوم من غير سلط وأنا إن يا قديم وليهب بالهي إفتن بارئا يا من لباله أتيت اللارئا وليهب بالميم ملكا آجلا بلا إساب ثم ملك آجلا ومدلي بألف مطلوبا يا واعدا لين لي خلوبا وليهب بالنورا يستأو ومنك نفعا برلا لا يخطأ وليهب بألف الرئيم إكرام شيء به وشيء ترئيم وليهب لسان صدق ورلا بلام والراه وقل يقرلا وليهب بيائه إباء مهني ولي من يسجد باء وليهب بيائه يسر بلا أسن وكل يسرن وقبلا وليهب بميمه ما والأيوب جميعها تيم وإلما بالقيوب يا ربنا سلي وسلم سرمدا على النبي والرسول أهمدا وآله وسيبه والأنبياء والمرسلين وتكون لربيا وجلب حق وإك الكريم يا واهب الإسوة والتقريم وجلب أقي وإك الكريم يا واهب الإسمة والتقريم وروفسا نسام قير البركات وسكن أتسكر مان والأركات يا ربنا يصل أراني والسماء سلي دواما مع تسليم السماء على الذي قدمته مؤسما سيدنا محمد من أصنع وآله وسيبه ووجهه يا من له في سرمد توجهه كل حد من لسوى جنابي يا من له أمدي يسائتنا بي وانشر علي البركات دون اللر ولسوى يكف كل ما يدر يا صارف القل يا قبل النادما يا من كفاني بالنبي سالما كما جهادي وبيولي ماليا جعلتها خير مساء رادية كما جهادي وبيولي المالية جعلتها خير مساء رادية سلي في تصليم بلا انتئائي على النبي لا يشل آئي سيدنا محمد والآلي وسبه في الآله والمآلي وجل قلابي ومداد للإله وللرسول جنة عن كل لا وجل كتابتي كالأهمالي أسالئاتي ليقض آمالي وجل لوجهك الكريم قتي بركة للسارة أتي وجل بجاء المصطفى أروفي من أسم البرور والمعروفي وجل به نسمي فوق الصومي وغيره من مانهات اللومي وخالد التبشير والتأمين ليهبدا مع رداء أمينا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا إبنا سلي صلاة بسلام سرمدا على الذي سمعته مؤمدا وآله وسبه سوي التقى يا غافر السلب ووعي بارتقى سلي بتسليمك الرب الأمدا على الذي سمعته بأحمدا والآل والسلب وكل مستقيم يا من بي هذا الشراط المستقيم وسلي يا رب الله ما آمدوا على مؤسم سمعوا آمدوا وآله وسبه الأدولي يا كافي الإساك والتبديلي وسلما ألي وجل النسام باب الرداء مع أيادك الإزام سلي وسلمن يا هميد على الذي سمعته مأمود وآله وسبه الأباء يا واهب الطب مع اتبائي وسلي يا فرض الله التوئيد على الذي سمعته أهيد وآله مع شياب المرتدين يا من به لي وأبت خير دين وسلما عليه يا كريم وعد إلي كل ما أروم سلي وسلما يا رشيد على الذي به بلا ترشيد وهو الذي سمعته وإيدا يا واحدا قلت الله توئيدا وآله وسبه ساداتي يا من له إبادة هداتي سلي وسلم واهب السماء على مؤسم سمعه معه وآله وسبه الكماتي أصالئين كرام الأماتي وسليا وسلما يا قادر يا من إله للائه أبادر ألا مؤثم سمعوا أشروا ولا لي وسبي لشين باصروا سلي على الآقب وهو الطاء مع سلامك وشد جاء وآله وسبه الأجيل يا من به أرأيتني الأديل سلي على قيل ولا ياشينا مع سلامك وشد تأشينا وآله وسبه الأحمة يا من يسشه لخير قمة وسليا وسلما يا سائر ألا مؤثم سمعوا تائرون وسليا وسلما يا قائر ألا مؤثم سمعوا التائر وآله وسبه رجالي يا من هما كل أن الأوجالي سل وسلم يا مقتدر يا من إلى مراته أبتدر على الذي سمعته متأر ولا لي وسبي لشينا ما أرون وسليا ما سلع من تيبي على الذي سمعته بتيبي ولا لي وسبي سوي المناقبي يا خير من نجي بالتراقبي سل وسلم يا مؤيدي على الذي سمعته بسيدي ولا لي وسبي نجوم الخير يا من أدعني لإثير خيري سلي وسلمن يا جميل يا من يفي منك لي المامول على الذي سمعته رسول كما به منك هتاني سول وآله وسبه وتجألي سانسمع أكبر رلا سانسمع أكبر رلا ينجائلي وآله وسبه وتجألي سانسمع أكبر رلا ينجائلي سلي وسلمن يا ولي على الذي سمعته النبي وآله وسبه الأجياش يا من ينور به قياسي سلي وسلمن يا أصل النعمة على المسمى بالرسول الرأمة وآله وسيده الأقيار يا من أدعني بلا أقيار سل وسلمن يا أصل الكرم على النبي المصطفى المحترم ولالي والأصحاب أهل النور يا من أمعني عن التصنيري وسليا وسلمن يا نافع يا من تفي منك لي المنافع على الذي سمعته بقيمي ولالي والأصحاب أهل الشيم يا مالكا تهبده والمجامع سل على النبي السمع والجامع ولالي والأصحاب أهل المجد وسلما يا مهنيا بالوجه يا من أداه ورداه أختفي سلي على النبي السماء مختفي وآله وصحبه سموسي يا باهيا أما أن الرموسي وسلما عليه في الجميع يا غير هاد نافع سميع سلي وسلم يا منيل الصفي على الذي سمعته مقفي وآله وصحبه المكرمين يا من لوجهه الكريم لا أمين سلي وسلم خير هاد رائمي على الرسول منك بالملائم ولا لما شئابه الأحباب يا مهنيا به أن الأصباب سلي وسلم يا منيل الراء على نبيك رسول الراء وآله وسبه سوي القدى يا من هم أكلي وخلبي أداء سلي وسلم يا أنيس الكامل على الذي سمعته بكامل وآله وسبه ولي أمل يسر ومني تقبل الأمل سلي وسلما على إكليلي حبيبك المخدم القليلي وآله وسبه أسودي يا عاصما من درج الأصولي سلي على نب به تكشر أجري وبذري سألك المدشر يا من به أثثني مع الفسد مؤيسا مني آشدا أسد وسلما عليه في الآل كرام وسبي يا من يجود بالمرام سلي وسلما يا مجمل على الذي سمعته المستمل وآله وسبه المؤسبين وفرئا بنسم ساء مقربين سلي وسلما يا إليه على الذي سمعت حبد اللائي وآله وسبه في كل إين وإنك أني سرور الصالئين سل بتسليم الألي الله على المسمى بهبيب الله وآله وسبه المفللين وحبدا ببسر المبجلين سل وسلم يا إلهي على المسمى بالسفي الله ولالي والأصحاب يا سلبري وعلى النسكر وسكر النشري سل وسلم يا إلهي على المسمى بالنجي الله والآل والأصحاب أرباب النوال وبي بشرا نقم يا غير وال سلي وسلم يا إلهي على المسمى بكليم الله وآله وسبه سوي الإمام يا من لقيري توجع الأمم سلي على قاتم كل الأنبياء وغاتم الرسل ترى ربيا وآله وسبه وسلمان يا من يوجه لقيري ألماء سلي وسلم يا مقيتا يؤيي على الذي سمعته بمؤي وآله وسبه أهل السقي يا مهيا منشته وتقي سلي وسلم يا أفيسا ينجي على الذي سمعته بمنجي وآله وسبه الأبتالي يا مائي الكسل والمتالي سلي على نب سماء الساكر مسلما يا من له مساكر وآله وسبه سوي البروه يا من توكلت علي في السرور سلي على من اسمه مستكر يا ساكرا لديك أبدا يذكر وسلما علي في الآل إزام وسبه واذكر لديك سأنسام سلي على نب سماء الناشر يا من به إلا يهين الناشر مسلما علي في الآل إسام وسبه وتتقبل سانسام سلي وسلما يا نشيرون على الذي سمعته منصور وآله وسبه الأنساري يا آفس المدن والأمساري سلي وسلم يا منيل الرحمة على المسمى بالنبي الرأمة وآله وسبه المؤايرين وليهب كون صور الساكرين سلي على نبي أنا التجيبة مسلما وهو النبي التوبة ولالي والأسعاب بالتقراري يا واهب الفلاء والأسرار سلي على من اسمه أرسه قبل عليكم أصله أرسه مسلما وآله وسبي ودل بي على سواء اللأبي سلي صلاة ما حد تسليم على الذي سمعته مألوم وآله وسبه وبلغا نسمي إليه خالصا ليبلغا وآله وسبه وبلغا نسمي إليه خالصا ليبلغا يا من له الأيام والصؤور سلي على من اسمه سئير وسلما علي في الآل الكرام وسبه يا من قيورك الترام يا باقيا كونك لي أسائد سلي على نبي السماء السائد وآله وسبه الأهلام بأنفع الإكرام والسلام يا من له بساط والتأمين سلي على من اسمه السئيل ولالي والسبي السبي الوفاق وسلما وآمنا آفاق يا من ملائكته يا من ملائكته سؤول سلي على من اسمه مسؤول يا من ملائكته سؤول سلي على من اسمه مسؤول وآله وسبه وسلما وسبقتي شطر من تعلم إليك تبت توبة نصوءا وجلساني في رضا فشيئا يا من له الجمال والتبشير سلي على من اسمه بشير وآله وسبه وسلمي وجل بجائه رلاك خلمي يا من إلي من كتات البصر سلي على من اسمه مبصر وآله وسبه مع السلام وجل كلامي به خير كلام يا من جرت من له النسور سلي على من اسمه النشير وآله وسبه وسلما وجل توالي في سرور القلماء يا مانيا بي إداك ينصر سلي على ما يسمع ومنشر وآله وسبه وسلما يا من أمعني آسفا أن أسلما يا من فؤادي به ينور سلي على بدن السماء النور ولالي وسبي وسلم سرمدا يا من يوجه لخيري كمدا يا أشما كل من استدراجي سلي بتسليم على الشراجي وآله وسبه وبصري بزائه نسام خير البصري يا من يفي منك لي الرباء سلي على من اسمه مصباء ولالي والسبي وسلم والتجد لي بكوني مثل كل من مجد يا من كتابه لشي تقى أدا سلي على هذه سمعته أدا ولالي والسبي وسلم أبدا وبشرن بيا من تأبدا سلي بتسليمك يا قوي على الذي سمعته مأدي وآله ما أسيا بالقيرة وبشرا بأثرة مبصرة يا من به كليته تنور سلي على من اسمه منير وآله وسبه وسلم وثبت لي في صدور القلماء وآله وسبه وسلم وثبت لي في صدور القلماء سلي وسلم يا مجيب الدائي على الذي سمعته بالدائي وآله مع شياب الكمل واذكر أقائدي واذكر أملي يا من به لم ينهني أدو سلي على من اسمه مرفوع ولالي والأصحاب أهل الاستفاء مع السلام بأمان يصطفى يا من يجيئني به الأجيب سلي على من اسمه مجيب وآله وسبه وسلما وسبت في سكوك القلماء يا من به لانقاذ الأنجاب سلي على من اسمه مجاب وآله وسبه مع السلام ومبت في أنا هو الملام وصليا وسلما يا أيون على كريم اسمه أفي والآل والسبي سبي السقائي ورقدي خالد مع الرقائي يا من به لم ينهني أدو سلي على من اسمه أفو والآل والسبي سبي الإناية يا من به لم تنهني جناية وسلما أليه وقبل شكري وتهمني عن جالبات المدري يا من به ينقاد للمرلي سلي على من اسمه ولي مسلما أليه بالآل الكرام وسبي وسم بسرا من انسرام وسليا وسلما يا قوي على الذي سمعته أق قوي ولالي وسبي سبي القتال يا عاشما كل من الأقتال يا من به يرهوني التأمين سلي على من اسمه أمين وسلما بالاسم وجه القلب كفن يري قيوب الدون الأدبي يا من به فارقني تقمين سلي على من اسمه مامون ولالي والأسابي والتسلمي وجل به فضل قيوب قلمي سلي وسلما يا أريم على الذي سمعته كريم ولالي والأسابي أهل السبي يا مهنيا أنا حلم من والسبي يا من به ينهو جهات الكرم سلي على من اسمه مكرمون وسلي من ألي في الجماعة ولي أدم للأكمة جماعة بلا حد وبلا قمولي يا باقيا في كنت بالمامولي يا من به إرخاد لي تمكينه سلي على من اسمه أمكينه وسلما عليه في الآل وفي أثابي في الآل ثم معي في يا من به لم تنهني الفتون سلي على من اسمه أمتينه والآل والأصحاب بالتسليمي وبركاتي قد إلى تأليمي يا أكرم من كونك لي يبين سلي على من اسمه مبين والآل والسبي سب السيانة مع سلام وكفني قيانة يا رافيا لديك يسكو أمل سلي على من اسمه مؤمل يا رافيا لديك يسكو الأمل سلي على من اسمه مؤمل والآل والسبي سب التورئ مع سلام ولتخلط أمرئ يا من إليه الآج والوصول سلي على من اسمه وصول وآله وسبه وسلم وبطبع الفجل والنص لما يا من به أول لنا وقوة سلي على من اسمه أسوء قوة وسلما في آل وسلم معا وفي توالف مقام دجماء يا باقين ليتقود الرأمة سلي بتسليم على عشر قرمة ولا لي والسبي سبي الأتائي وكالكبي النور بلا قتائي يا خير منشل أرى إسكانا سلي على المختارش المكانا ولا لي ولا السابي والتسلما كما ربعشه جلو تصلما يا خير راشق وخير من يتا سلي على الإشي شلفا للمتا يا خير راشق وخير من يتا سلي على عشر إشي شلفا للمتا وآله وسبه وسلما وبأن القلب الذي تعلما يا من يهيش كل مؤمن المتي سلي بتسليم على آل متي وآله وسبه إقواني وسول خير كل شيء أدواني سلي على قدم شق الرأمة بها وسلم ويا مديم النئمة والآل والأصحاب والمخشي أفلل التوفيق وخير أكشي سلي على قوس وقيس وقياس وسلما يا من مهاب الأبتياس ولا لي والسبي سوي المنافئ وليكن يا خير مهت النافئ سليها لا أبدية الله وهروة الوسطى سرات الله ونهمة الله وسلم سرمدا ولا لي والسبي وصحي أحمدا ونهمة الله وسلم سرمدا ولا لي والسبي وصحي أحمدا وقي جميع المسلمين يا أفيد ومن يقبل فيرتي مع اللفيد أهل سلاميك لأبدك المقيم محمد ووالسرات المستقيم ولا لي والسبي وقلد إسمه كليتي يا من كفاني السقمة سلي وسلمنا يا إلهي على الذي سمعت شكر الله ولا لي والسبي سب المساكري يا من كفاني مغنى كل ماكري سلي وسلمنا يا إلهي على الذي سمعت صيف الله ولا لي والسبي وكل سالمين يا من كفاني بك كل سالمين سلي وسلمنا يا إلهي على الذي سمعت اسم الله ولا لي والسبي سب الهلواني يا مهنيا أنا عن القدواني يا غير من نجا ومن يراقب سلي على النجم منير الساقب وآله وسبه مع السلام والجنان ليحقق الكرام لوجهك الكريم أبليه الجنان شكرك بالقرآن طيب الجنان وسليا على الذي أسجت به المصطفى والمنتقى والمنتبى وسلما والآل والصآب وبالسقي أهل السآب وبيبشر كل هام وسنا من يريد من تعالى أنسنا وبكتابتي الرب الرب كل متاله لوجه الرب وبك اسمه المختار وسلما في آله وسبئ وقتي المنير اللعبئ يا من به يجئني سني سلي على النور هو الأمي والآل والسبي سبي الأهودي مع سلام والتدم سؤودي يا من به تنخاذ لي أجور سلي على من اسمه أجير مع سلامك بآله مع شابه يا من دهاء السمع يا من له تصبه والكبار سلي على من اسمه الجبار مع سلام بجميع الآلي وسبي في الآلي وفي المآلي صلاة في الأرض الأشيم الأكرمي على أبي القاسم الشيء تكرمي وآله وسبيه مع السلام كما به مع الظلال والسلام صلاة من وحب لي تفهيما على أبي سيده إبراهيم مع سلامه بآله الكرام وسبيه كما به من التمرام صلاة من يجود لي بتيبي على أبي فهر كرام تيبي مع سلامه بآله الكرام وسبيه كما تلا بالانسلام صلاة باخ كان لي بتائري على أبي نور البرايا تائري وآله وسبه بالانتعاء مع سلام جالب ما يستعى أكا سلام سي البرايا الأنفئ على النبي سي الألي المصطفئ أكا سلام سي البرايا الأنفئ على النبي سي الأولى المصطفئ وآله وسبه كما معا بي أصاية سر جمال فماء سلي وسلم من يا رفيع على الذي سمعته صفيء سلي وسلم من يا رفيع على الذي سمعته صفيء والآل والأصحاب والكل عبارة لك بخير كلي وسليا وسلما يا مؤمن على الذي سمعته مؤمن وآله وصحبه الأحياني يا من أماني أن أسن أياني سلي على الصالح وهو مصلح أصالح الشرق السرعة تصلح مع سلام وجميل آلي وصحبه في الآل والمآلي يا خائدا لمجل التصدق سلي وسلما على المصدق وآله وصحبه يا من يكف كففت ألسن الهداية والأقف سلي وسلم يا إلهي العالمين على النبي سيد كل مرسلين ولالي والسهب وأبلي السكرى يا من كفاني الإداء والمقرى يا من يباهي بالكرام المتقين سلي على المي إمام متقين يا من يباهي بالكرام المرتقين سلي على المي إمام متقين وآله وسهبه وسلما وإنك أدني سرور القلما يا باقيا تقود لي تأشينا سلي بتسليم على يأشينا وآله وسهبه وقدلي أجائب الباخر لن وجلي سلي على من خادلي أهلينا القائد القر المهجلين وسلما عليه في الآل وفي أسابه يا من يسون في يفي سلي وسلما يا رحمن على خليلك ومن مامان من آله وسيبه واسكرني لدى الكرام وبهم بشرني سلا تسل أرسل أسيم البري على صفي في البرايا بري مع السلامه وآله مع شهابه كما المسايا جماعة أركى السلام مؤلف بالبري على النبي خير الورى مبري وآله وسيبه كما صاب بلري ولي مسرتي وأب سلي على الوجه والنشيء وسلمنا منفر الفشيء سلي على الوجه والنشيء وسلمنا منسل الفشيء وآله وسيبه وأبلي توني أبي سالكين قبلي سلي على الناس والوكيل وسلمن يا وائب التوكيل وآله وسيبه وفصبيا سرا أكيما من كسار إبيا سلي على من اسمه كفيل ومتوكل له تنفيل ولا لي والسبي مع السلام وليكن بدينك الإسلامي سلي وسلمن يا خير الرفيق على مقرب سمعته والصفيق ولا لي والأسابي أهل الأدب يا باخيا أثنتني من ودبي يا وائبا المن جلال بالجنان سلي على النبي المقيم السنة وآله وسبه وسلما يا من يباهي بالخيار القلما سلي بتسليم على المقدس المكتفي كافي والروح القدس ولا لي والسبي السبي التأبدي يا عازما كل جوا وكبدي سلي وسلم قائما بالقسط على إمام رفع الروح القسط وآله مع جميع الشبي يا واسعا وسألي بالرأب سلي على البالغ روح الأقيد مع سلام قائد للأقيد وآله وسبه ومجمي ما زائني في كالكلي أن تستمي سلي على المبلغ الموصولي الواسع الساسي وشي التأشيلي وسلما علي في الآل الإسلام وسبه وصل به أذى النظام ويشير التهة والكرامة به وللناس من قد مرامة يا من يجوده بدا والقدم سلي على من اسمه مقدم وسائق وسابق وسلما وآله وسيبه بالقلما ملك يا قدوس يا أشيس سلي على من اسمه أشيس وسلما وآله وسيبه يا من كفاني جالبات النقبي يا من كفاني كل جان يأتدي سلي على أفضل هذا المتدي وفادل وسلما في الآلي وسيب في الآلي وفي المآلي سلي وسلمن يا فتاة على الذي سمعته مفتاة وآلي وسيبه والترني ما شفت في الدار دون الدرني سلي على من اسمه مفضل وفاتل مع السلام يفضل سلي على من اسمه مفضل وفاتل مع السلام يفضل وآله وسيبه وفضلي كليتي بمنتقى المفضل سلي على المختار خير الناس يا خير من أرلي بالجناس ولا لي ولا السابب تسليمي يا واهب التقريب والتقليم سلي على مفتاح الرحمة الدؤي مفتاح جنة مشيلا بالدئي وسلم علي في آل إسراف وسبه يا من يباهي بالشراف سلي وسلم خالق الأسمان على النبي حلم الإيمان وآله وسبه وسلمي بما تهب وسيدي ألمي يا من له أركان سايقين على النبي حلم اليقين سلي وسلم بجميع الآلي وسبه في الآل والمآلي سلي مع التسليم سلميراتي على النبي دلائل الخيرات وآله وسبه سوي الأمم وآله وسبه سوي الأمل وجلبه كان اسم أفضل أمل سلي على مسيح لأصنات مع سلام جالب لأصنات وآله وسبه خير الأمم ولا توجه لجهات القمم سلي على نور جميع النيرات وعلم القدى مقيل الأسرات وسلما علي في الآل معا شهابه ولي من الخير معا سلي بتسليم على الصفوء أن يمدد الصلاة في النفوء وآله وسبه والنوير سيفتي وتتقبل صوري سلي على سبط والبراء في كل خير سائب السفاء وآله وسبه بالسلام يا من كفاني نورك الملامي يا خير منشر لهم مقامي على النبي سعيب المقامي سلي بتسليم ألا في الآل وثبه في الآل والمآل يا ذا وجود لم يفارق القدم سلي على المرسل سعيب القدم وسلما أليه بالآل كرام وثبه وفني جوالب الأرام يا ربنا سلي على مخصوشي بالإش والمجد على مخصوشي بسرة الآل وسلم سرمدا بلالي وسلم وكل يأمدا أكا سلامي واي بالجشيل على النبي سايب الوشيل ولا لي والسبي نسي نفاقه كما به لم ينقني نفاقه صلاة من آمنني من خوفي على النبي المتقاشي سيفي وآله وسبه مع السلام كما أتى منه بأفضل الكلام على النبي سايب الفضيل صلاة من قاد الله التفضيل ولا لي والسبي مع التسليمي كما به لكان بي تأليمي صلاة من فيه أجل وأزار على وسيلتي سايب الإزار مع السلام في جميع آله وسبي في الآل والمآلي سلي وسلما على المصطمى بزائب الحجة يا من ضمى وآله وسبه يا من جعل قتيك خدمة الخيار فانجعل سلي وسلم باني الأوتاني على النبي سائب السلطاني وآله وسبه يا من صلك كلا سبي لك القيوم فانصلك سلي وسلم يا مشيل الدائي على الرسول سائب الردائي وآله وسبه يا من أنعط فهار كل مستقيم فالسنار سلي على سلبجة البديئة أي سائب درجة الرفيئة مع سلام دائم في الآل وسبيه في الآل والمآل سلي وسلما على الشتاجي يا من فتح سرط تاجي أي سائب المقفر والمئراجي ولالي وسبي الشرور الراجي يا من على أرسك السستوائي على الرسول السائب اللوائي سلي وسلم في جميع آل وسبيه في الآل والمآل يا وايب الأمان والإسراقي على الرسول السائب البراقي سلي وسلم في جميع الآل وسبه في الآل والمآل وليكن بأفضل الهتايا يا من مع القيوب والقتايا وليكن بصدق والإخلاص يا وائب الكفاف والقلاش صلاة من ملا بلا نلوب على النبي سعيد القليل مع سلامه بآله الكرام وسبه كما أبى بلا انشرام سلي بتسليم على من دؤيا بسائب القادم يا من دؤيا وآله وسبه يا من قلب لي خلب كل من أديت فانقلب على الرسول السائب البرآني سلي وسلم بسبيل أسآني من آله وسبه وانصرني بمؤمنيك وبهم بشرني على النبي سائب البياني سلي وسلم بسبيل إياني من آله وسبه وكلي بلا مهادات ونوير كلي سلي وسلم على فشيئي بكل لسان منسل الفشيئي وآله وسبه ولي ألن خلاب من لم يؤمنوا بكتل سلي على المختار قسم قيري مطهر الجنان ياس القيري وسلي من علي في الآل إزام وسلي واذكر كرما أتى نزام على الرؤوف والرحيم والصئي بربه الإسلام من ما أهي سلي وسلم بجميع الآل وسبه في الآل والمآل سلي بتسليم على أين النئيم وسيد الكون باشة النئيم وآله وسبه وأنئمه بلا أثم يا خير مبقي منئمه سلي وسلم يا منير البر على الذي سميت أين القري وآله وسبه وبالبرور جلي بلا حلاوة ولا قرور سلي وسلم يا إلهي على النبي لا يشأ بالله وآله وسلم بلا تنائي يا من أماني أن المنائي يا من له اللبر كمشل القلق سلي على المختار سعد القلق وسلم ألي في الآل وفي سهابه في الآل ثم ما يفي يا باقيا لكان دون قممي خد الصلاة لقتيب الأمم وسلما ألي في الآل معا شهابه يا من دهاء السمعا سلي بتسليم على إش الهرب ورافع رتب كاشف القرب وآله وسبه والتأملي هذا النسام حمد مهن سملي سلي بتسليم على إش الفرج بدر التنامي وكريم المخرج وآله مع الشهاب الكملي ورفا لوجهك الكريم أملي يا ربنا سلي وسلم سرمدا على النبي في المسايا أحمدا يا ربنا سلي وسلم أبدا على الرسول وسرور أبدا يا ربنا سلي وسلم كل إن على نبيك إمام الشالئين يا ربنا سلي وسلم في أبد على خليلك سراج من أبد يا ربنا سلي وسلم سرمدا على الذي سمعته مؤمدا وآله وسبه واغفر لمن يغرأ في سانسان في كل سمن وآله وسبه واغفر لمن يغرأ سانسان في كل سمن وآله وسبه واغفر لمن يغرأ سانسان في كل زمن وهب له جملة ما تختار له لديك إنك المختار وهو التماء لي من سنوبي يا مالئا بجائه سنوبي
1: وأب لمن يقرؤه أو يكتبه خير المنا يا من أتاني كتبه وأب لمن أفسه أو أصل بأي وجه بالنبي أمل يا ربنا وجي يا ربنا وجي صلاة بالسلام لمن له وأبت أفضل الكرام يا ربنا أفي السلام القديم إلا الذي شرط الله خير قديم يا ربنا قل السلام كلما وأبتلي بجائه خير أمن يا ربنا مد السلام كبيرا نهاية لمن صلاتي قبلا يا ربنا بشر قليلك الأبيد بخدمتي وكل سالي إن لبيب آمين يا رب بحق وجهك يا واحدا ليس يرى مشفك يا من لوجهك الكريم سانسان كترت كلية أيادي الإزام بلا أثم ولا جوان ولا قرار ولا إذن ولا بلن ولا ضرر يا من لوجهك الكريم سال كتاب كترت أبي اسمة من الإتاب في كل شيء سائرا وباتنا وارف به يا مالك المواتنا وجل النفع لسبيل أمثالي وغيرهم يا واهب الأنساري يا ذا الأرادي والسماء صلي بلا أذن على من خدمتي قد قبلا سيدنا مؤمد والآلي وثابه في الآلف والمآلي وسلما عليه واغفر يا قفور لغارئه وألن به النفور وجل أروف ثاني سامي سرمدا بثارة أشيمة لأمدا وسليا وسلما عليه في آله ومن نمي إليه وفبه قبل التوجه إليه إلى سوى قاري أنت المؤين ولمن يقرؤه خير مراد واطلقوا يا رب الورى خير مراد وأب لمن يقرؤه يقبته وأب لمن يقرؤه ما يقبته به سوى يا جميلا ينشط وأب لمن يقرأ ما يقبته به سوى يا جميلا ينشط يا ذا البلاد وإباد سليا وسلما على النبي وكليا في آله وسبه وارتفعا سيء إليك بر لا يرتفعا يا ربنا صلي وسلم سرمدا على كريم كله قد أمدا سيدنا مؤمد قتام من أرسلتهم كالأنبياء يا ذا الثمن وآله وسبه وتجألي سانتم قارقا به ينجلي وآله وسبه وتجألي سانتم قارقا به ينجلي يا من أمرت سوي الإيمان كل أمور بأن يصلوا على المختار في الرسل من يقبلن صلاة قل فاصطبئا نثما لوجهك يا من قد ما أكسلي فاقبل نساني وسهي كله كرما ولا ترد ليادا لي من الأمل فاقبل أم مني فلا لا مناقصة وقرب خيري أنا إن لي به أملي أسكر بفلك السهي ولي النبي يا من به شرط سائل ولم أملي أنت الكريم الذي أبقي تكرمه يا غير آدم أداني أفضل الصبول كلي بجاء رسول الله مالكنا ألي إقيم صلاة منك أن قبلي وارفعني سامي ساجدا وتكرمة ولا تردنه يا مشيب الكلل لما النسام إلى سئ شئاب قدا ولا تردنه يا مشيب القلل سواك لم أرجو في شر وفي ألل بحق وجهك أقخ لي رجاءنا لي يا رب كن لي وقل لي بر لا قلل وما التنص بجاي المنتقى أنلي سلي وسلم على المختار في الكرماء وبشرنا بنصم أفضل الرسل سلي وسلم على المختار في الكرماء وبشرنا بنصم أفضل الرسل
2: الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
3: وصلى الله عليه وسلم من سمعت او رسول مبنونا بخير صالح جرى فتورنا بخير جرى تعالى مصطفى للمصطفى المهديين والجرى من كل ما قدمه واخلص لرب الدين وفي المولدى فجمع الكل وزاد وارتغى بمحكم الكتاب منهم مرتغى فان اخذت يرده اخذت اورادهم ولا تخاف كبت والوحد منه توقف ثم لا خاف عليك من وهيب الجلى لأنه بترك كل من ومن أعطوا فضل خسائي شيخا فأعطوا الأسنى مع سيادة لجميع جميع مع سيادة وأس لؤس تأس وسمي وقرئي آية من الكتاب ثم تبدأ معسبلا مستخسرا مهيللا مسميا على إمعان نبلا وبعدها خادمة مستحسنة تنيلهم دلعي كلها سنة وآتي الأصول أو رعي الجميع ثم لكل احتزاز ما عرفه وآتاهم عن ربي من يد معزلهم وغار معزسا بتلك الأيام يذكر ما يسوح يومهم من يسمي مالك كل جار وكل مسجد هنا المجاري وهذا ساعة كبيرة قرأته الكتاب سمعدا مدت لله يدي ومدى في البهل مدده فامتدى كتابه الأجيس صار لرداء لونفاني إذا يتبدى فكان من لأسمي تلاوة بقدر طاقة تري على وانصر التفصيل ما سكرت فكما من اسمه سكرت ليختم عفاه به الجيلان عليه رلوان لشي اعلان الى ختم عده ابو الاسن طاح بخدمة النبي جدلة كما امتلئ بما به تيجاني طاح وكنت له بالمرجان ليختم سحسها عن يد انس صرت قديما مصطفى مثل انس من يبتلئ وختم انسانا وارتني مجنبي اسانا عليهم رلوان وسلام كما بهم خزن تبع سلام وقال مسليا لسور سمدي على الكتاب والنبي محمد ان الكتاب ورسول سمد قد رفع كل بخير امدي لين لي سر فؤاد المهتدي ولسراع ساق كل مهتدي للملتقى وجهت قلبي ويدي بخدمه ولي اباب الذي يدي اجابني سميه نهم السمد في رمضان بالنبي محمد ادا فؤاد لا وكان جسدي على رنا واسع لما افتري وقال اين انت مناجاتي معها مولاه بسرى للمهدين معها يا من هفا عن والدي وامي ومن يهبني بخير خلي محمد البشير نفعنا الله وبركاته امين برساق الجنة وعجام ترانك ما يغلط الذي يرانك بسق جلنا وعجو لك خمخم مجرى ذبيتم تسق ضمم بسق جلنا وعجو أم جاجو أم يتعم غر بلا إساق ساجو بسق جلنا وعجو أم مقام سنق بفوق كبر مقام

ناجي ولري ما سل ما سل بلاي ما بلاي ما يات ما تريت ما عزب دكتور ما لا سأل لي بقي كاوتور كل هذه الأف إثلاثة دي البيني مجيب لقيم فوض نعميني ترجلت موك داولنا قلوقنا همي قناتي قمناك فاكل سنب مقبي مولين بالي دلين دفل فمطل مام دوالي يرمنا لو ترلنا مك أفلكو كلا مام تلوك أجعمو يكو جايكو أنوار غير لي مدسيرمي من اسكولم ارد كلمهومي نيبان جوي لبان جوي فاتالو ديغ مريدي ديبا جوي دي مسلو جوي نجربل ديبا جوي كامل با من يغير نيبان جوي كما البكي بني جوي سنوا جبورم باك كنا كجال جوي مواتك سو هجرون يار ata ma ajuron ya arni pay jo ayo ajo ayo ado bakar ne ne ne ya ngi joy mamura dilui ya na yo sai mehir dajare pa qawna taw bi manki ngara ya galbi do na sagi le pay jo ngi xare do borom kun ويتل نالين كسابن جندي أنن دل ما على دم غن دهن غوارو كيرو ديجو غامو مبر مامورو أجمعني تفان يتجيو ميار لما جو جلي ديجو ما دهن غوار بامو دهن أفكنا مبر ما يخد بأراجي فليدو كساب بام بام دهن دو خد بابا نجرو أرمالكو bamu tong mu delu bam man yem na ko ma sama adam fiara bam de de de mai ta ko da faram ba gal fiara ye khalifa mustafa sen basirum bagge nala mustafa dugu wata mba khicce bi njum to ba jam daru menan تيني ربا يمبا جمعي توبا ذات جوي بخاجو يخمني دوتو دلسي قمنا واجو خلي ورام بشير يبي وروري ديند بيقوي في دين جماوي فير فيري باسا ماوسي سايو خيني انا ساي مريدي يبا جالي شاي جوجة لواي بورنا ياري رير يمانكي توتين جلقة دفل دوغي يقول جواد ترك قمل رسول الله أنا قام توبا بإذن الله يكتاب يا جبريل والمخالفين بجلس روغة دامي بامبا جيبين بسم دبير لنبقي عند توبا يونا كون نهم لبي آي آيوبا دفكي فنبين قد قالتيني لن رانيان فابروغة بسبا قالتيني كسكي سكلي نير تاريخ با بيلي ما انجرر كسبو بامبا في ليلة الاثنين ربنا خلا سيخنا البشير ما لو ارترى في يبي من ثاني ربيعي وفسادي ساعتي ساعتي انتو فتسي لبيت لدف بميجرم يعار يالنسي لأستغير لي أقدر وعار بسم كرولي يبرو بتوبا تبا رسول لأي جنة توبا ما بخنا على فلل لفاما جي المصاب عين فلل أجل راجي تيرو قيهيدو وأمره إلى الجنان هيد جند من الملائكة الكرام وعندنا جبريل بيتراني دي بروغا وعرس سبعة جيجين هرولين نبنا نيو في بنتي فالدوات ناتا بلين لا يكب ما جواتي سي مستوى بايم بنيوغا إتيرو كفروس مرفاد لنفيرو سيخ مريدي يباتي أو دي جوارو جسبو مخدمات قتم قيتورو سوكو قمل يرى الجواب بامبا
جامع ذل بل اجسنا دايبا واحنا نهاي ملايكة جبريل ما جلس روب احمد ما قوالو يبقى جامع مجلس رسول جل صب جمع صب سيئة اللالو نرمك صب بانظرنا لني دوامم جاو شتان كان يدي خالي وانم من اسكو اخرات فرالي او نبي yalla ko sappu nun baban koy topi li doyna waji waru warna waru bahan dinan ci bes bane da saaro gi gudi lañ ko rob fa bencum daru daru menam hajan ye waru al zoro fa bencum daru daru menam hajan ye waru al zamage zamage gamna mustafa mo ko defar di ñoro ko fa bam bihir la siar na ko amna hina ya tejul jina ya mo bam bagga moy bam la ya moy do mustafa setub se bamba moya tu mo tabeta tan yan be se ya wati aw kamane sukulim si amodo khaban waaju sap khadim teewna rasheh amadu abala teewna haa rakam je sibtu balla si amodu mamon nyawna haa rakam ya si amodu jabbe teewna haa joyam ya dami señ bu magbi ñepp aboro bisum kero teele ko ñaw ci mboro si abdu khadir mbacke moko ñaanal sapele tane ko de la jal waxto robam cheikh bamba ak rasul asaba ali anan ya jibril ñam ñepp te aw nañu beenil bari andar muhajirina wal ansari tabo ba gudi lañ ko dal di sangal ko ci arbu yalla dal koy jegal chakana cheikh bamba defan fa jakka min khali jey sejen mu

حضور لمولاي ديرالي انه ساترا على سر سر والخبير خبير رليت به ربا يسخر معي تعلم ساعد التيسير وهو قدير فاكرم به ربا نغاني الهدى وساه المنالي والجناب وقير خليت به ربا وليا يقود لي مرامي واني ساتر وفقير وهاتبه بالمدح وهو بطيبة وإني له جار هناك يسور وهاتبه وهو الوسيلة سرمدا وفي القلب مني من رداه سرور وحاجته في الفهر سيدي انتهى إلى الله والمختار وهو منير نبي الهدى كابت لنفسها هنا وانت بمديك الصلاة الجدير فكالخالق رول الهدى ليما بما اهوب به للبر انت النذير فكالخالق تهجيل اودي بمنيتي فتاك على المولى الكريم يسير

وهذا يوم السماء تمور. أغفني يا سفيه وسيلتي هنا وهذا يوم السماء تمور. أغفني يا سفيه وسيلتي هنا وأخذ يوم السماء تمر وحبني من الفجار والبهر غانما إلى البر والأبرار أنت البشير فبشر سوي الإسلام بي هاجلا وكن منيرا بي الإسلام أنت منير صلاة وتسليم من الله سرمدا على خير من تسكى إليه أمور على خير خلق الله طرا محمد سديه لفي كل يقي وينير ما على آل ولا ساب يزدلغ داما سيسبعني كل من سيجور على اهلي سديه رلوان ربهم كما خار النازل خارهين يسير على سيف الفاروخ من ربه ذلا كبير كما قد سب وهو وسير ومنه لفي نورين ابخير له كما خاس بالنورين وهو الصبور على والد الستين اثنى لهم كما أباد الهدى بسيفه وهو سهيل على جملة الأسعد رلوان ربهم كما جاهدوا من جار بيس الكفور بهم أرتجي من مالكي نصرا وهرا سيسر في بتسليسهين تجور يسنونني وقت أترابي لديهم أسيرا له والكل ثم يهور بالهبل المتين مرتلا وبالهروة الوصحى التي هي نور به سرت من ربي لرب موهدا وهول النصارى والبهور تمور هو الكمس والكبر توسعد لي هنا به تنتهي نار خدا والسبور كتاب كريم من كريم مكرم لعبد كريم لرحيم.

منهم سلم سرعة تقي ميسو أعيش أسير على من بي قد جامع منهم سلم صلاة تخيزه أعيش أسير الله نبي أخرج الله تعالى الكريم صلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيرن بي خال له الله مختار له نينا امنا كو واخني جوروم ñaar yi بالا ñu am jariñ andak جوروم ñaar yi ay wax بالا مو am jariñ andak jëf gis بالا مو am jariñ andak xam la ci bir ak momel بالا مو am jariñ andak joxe ak tabe ak xarito بالا مو am jariñ andak matal wëlere ak deg fiqhu bala mo am jariñ andak samonté ab sarax bala mo am jariñ andak yene ak dundu bala mo am jariñ andak wër ak koluté amna ku wax né bokku na ci matu xel ci ab jam juroom ñaar yi nekk ci mom du gëram bay duggu ci ak neen du mer bay genn ci ak deug du bari man man bay lalu momul andak rafet aw duxalin ci ab أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيرن بي خال له الله مختار له نينا امنا كو واخني جوروم ñaar yi بالا ñu am jariñ andak جوروم ñaar yi ay wax بالا مو am jariñ.
1: أعوذ بالله سامك يالا ان مسلم يال نانجا تابال نو راو شيطان مي فكتل julit bu gam yalla tay jamo ko jema jubal day maytu shaytan mi deflo jubal mu dangal tay tuddu yalla ni bismillah mo gëna war mata ku kay tambale mbir yalla dak jalor alhamdulillah no ngi sant tay julli nak ci mustafa bolé ci sabam da tambali nak di ñëk sant bor

0: lambonga kersa ta am yermande do dawnit do fatte ken te am nga yek sa jiko rafet sey jeuf rafet na ci bir ak biti wax ji rafet do kuy warande ga xejo dara ya gëna set cheikh abdullah ila nak moy
1: jankatu khasida tariou serigne abdourahman mbakem serigne mbakem medina may and ak wa radio khasida touba monde bi ak gisul khulo gisul mourid .com iblisa wa jami'al mafasidi wa bismillahir rahmanir rahim la samtu rasulillahi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam wa jami' al-masalih wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'azim jawartullah bi kitabi ila dukhuli jannatihi jawartu bil furqan rabbi al-mu'in malattu nafsiya wa sahsahtu al-'ain jawartu bil furqan rabbi al-mu'in malattu nafsiya wa sahsahtu al-'ain jawartu bil furqan rabbi al-mu'in ملكت نفسي وصعصعت اللعين أخذت من دنيا سعد الجنان وانخاد لي أواولي صف الجنان وعلاني الأبرار في الأغرايا وانخاد لي بلمجان القرايا رافقني إلى الجنان نجيم ولي سوايا صوصع الرجيم ترسي عن اللهين والفجار كون بديه العالمين جاري أكرمني بديع بالكتاب وسعدني عن جانب الإتاب لم ينئني إلى دخول الجنة خير بزارات علي السلم لم ينئني سجر ولا وعيد وأمري إلى الجنان إيد أخفى علي أسر المصون الله حبا ولا إله إلا الله أداني الله وإنه البديع وخادني له بأنواه البديع براني خالق من سواه وخادني من لا يرى سرواه براني خالق من سواه وخادني من لا يرى سرواه كتاب ربي كان لي وكنت له ولله به سكنت ترسي عن الأقدار والمفاسد سلامتي من جالب لفاسد أكرمني الله بسكره وما لاختاره وليقاد لغوما باها بي الله كرام الخرى وبي بقائي النبي سرى هبات سي الجلال والإكرام لي خلدت مراقب الكرام إلى يقاد الله ما لم يكن ولا يكون أبدا لي ممكن لص أسك أبدا في كوني جار البديه الأجبا للكون إن الذي من الإله أص خاب عن الكون وفيه فص دلني الله على الله بلا تقرن أمري تقبلا خابر قلاتي مع الأزاد مزمني أصبلا كذاد وخاني الباقي به صبورا تجارتي لدي لن تبورا لم ينؤني ما باها أن الله فضلا ولا إله إلا الله يقود لي بلنتهاء سمني من كان لي وليصفى سمني يا ورط ربي بلسان العربي بلا نعاية وتابر قربي نزع للإسلام عند قربتي لد الجزاء المنير تربتي نزع للنور لساني والكتاب أزمان قتمتي لدى أهل الكتاب تسيل ما صبت للمصفغ أغنى يمين أنظا ومدفع هداني الله وسنسى اللعين إلا سوى أبريع عباس المعين سبحان ربك رب الإزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين yallahu bil mustafa sidid yallahu wabi khalilika ibrahim yallahu yallahu bil mustafa sidid yallahu wabi khalilika ibrahim yallahu wabi kalimika Musa Salim Khalirin Wabi Shu'aib wa Ismail Yallahu Aaron Yusua Ilyas wa Adamada Huda wa Zilkifli Isa Lut Yallahu wa Yusuf Wabi Ishaq wa Khairihim Min Anbiya wa Rusulin Lak Yallahu Wabi Malaiki Turan Suma Safatim Jibril Suma Bimika'il Yallahu Wa Sahib Nafi إسرافيل خابد أر والخلائخ أسرائيل يالله وبصعبتي ثم الأولياء معا والآملين من الأغبار يالله وبصديق وبالفاروق ثم بسي نورين ثم بسبتين يالله بمالك سلمسايا صافي أبي عنيفة الأحمد المحمود يالله بالله والخلاب محفوظ ثم بيار سكلاسي وبالكرسي يالله وبالقرآن وبالتوراة ثم بما داود جاء به والروح يالله بلغ صلاتي وتسليم علي إله والآل والسمي والأسواج يالله واسب لنا علينا ربي آفية وهب لنا قصة في دارين يالله وافتح لنا كل باب كنت فاتحه لسالين من الخيرات يالله وافتح لنا كل باب كنت فاتحه لسالين من الخيرات

0: waslok bena na jarosin wa fina salalan warlana ginawa saykane yallahu wa kamilan kullama nano wa nafsudo wa hablana kullama naftaru yallahu warlana kullasi sahbil wa siaranin wa yasiran kullasi tafsir yallahu tawillana umrana sahilana badanan wa hablana ruzawa tawfiq yallahu wa damiran kulla dayin tudoro bina khablal wusoli lana yallahu yallahu wa kullana asiman min kulli mahlakatin wa najina min balaya dahra yallahu wa afatin ahatin maqusatin mi'anin salsalatin siddatin wal faqri yallahu ihanatin khillatin maqsillatin qalabin wafaqatin atasin wal juhi yallahu وفتنة والوباء والرخماء أرخن والبرق ما سرق والكدي الله أرن وبرد والنهب كربة نخم للعلة آرج والقمي الله وهامة وقتا يا دالة سلل والمسخ والقصف ثم القصف يالله وخلة مهجنون قلة مرد ثم الجسامين والنقصان يالله ومن قبيات دنيا ثم آخرة ومن فدوئهما يالله يالله يا من على كل شيء قادر وعلى أرسل أسي مستوى بالقهر يالله إني سألتك خلبا قاسئا متوى ديئا وإلما كثيرا نفئ يالله وتوبة خبلت مهمكنة رفعت محسوجة سلعت بالدين يالله وكنوه سلنا من سرس أذد محسر فم وسر الأين يالله وشر السر وشر الخلق إنسيم مهجنهم وسواتيسم يالله إني جعلتك خلبا قاسئا متوى ديئا وإلما كثيرا نفئ يالله إني جعلتك في دارين يا ثقتي إذن أثينا فكن ملجأي الله إني سألتك في دارين يا ثقتي إذن أثينا فكن ملجأي الله فلا تكلني إلى نفسي فأهلك كن مجيبني أيسما عبدهك يا الله واجعل لساني وقلبي ساكري كمان عند الممات مع الإيمان يا الله ثبت يقيني في قلب بلا وجل أتاه بألقى كالحق يا الله ولجعل الموترات ومفرعات من كل شر وكرب داخ يا الله واحفظ لي الجسم أي سره فارخني في الخبر لا تبلي الدهر يا الله وكن نصيري أنيسهن ما دفنوا جسمي فسرت واعدا سمى يا الله لا تتممن معي ما خد يراوعني بلغ فيا كلما اخسى يا الله ونجني وجميع المسلمين معا ونجي والدتي امين يا الله واغفر لنا ولها والطف معي بنا والطف بنا وبها في الاولياء الله انها تجا وسوئيا نرأمان فما لنا سواك وأنت البر يا الله في برسق ما خبر كلنا وسرا ومن كروب وخوف نجي الله لا تختبر كبما ليست بخادرتي ولا تقيم رجاء فيك يا الله واسخنا ما عمائك وسر من اخترت من جميل خلق يا الله من كان يرسل سا أين ويهلك سا كفر وينصر من يخساك يا الله محمد مسك إلى خيار قائدنا لجنة قلد يوم الأسر يا الله عليه صلي وسلم دائما أبدا ومن قفعه ليوم الدين يا الله عليه صلي وسلم دائما أبدا ومن قفعه ليوم الدين يا الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات والصلاة والسلام على صاحب الآيات البينات وعلى آله وصحابته أجمعين وبعد سماحة الخليفة مولانا الشيخ محمد بن المنتقى حفظه الله ورعاه فضيلة رئيس المجمع الشيخ أحمد البدوي مبكي سماحة الشيخ إسحاق مبكي بن الشيخ محمد البشير فضيلة الشيخ محمد البشير سيادة رئيس الجامعة بروفيسور لمين جاي سعادة عميدي كلية الدراسات الإسلامية والعربية الدكتور عبد الأحد لو أصحاب الفضيلة رؤساء الأقسام أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية الضيوف الكرام والحضور الأجلاء جئتم فحل السرور وعم النور فمرحبا بكم عدد ما تنفست الأزهار أيها الحفظ الكريم إن هذه لفرصة ثمينة ومناسبة جليلة نقف فيها أمامكم وقفة الاعتراف بالجميل لنبث من خلالها أسمى آيات التهاني والتبريك إلى سماحة الخليفة الذي بهمته العالية تحقق هذا الصرح العلمي الشامخ والذي لا شك أنه سيخلد التاريخ ذكره في أنصع صفحاته مما يدفعني أن أستعير أبيات عمكم الفاضل لجدكم المبجل كما قد كنت تأمل يا خديما به هنئت في دار النعيم فكن في نعمة أبدا مقيما معافا مرتضا شيخ الخديم أطال الله بقاءكم وصحتكم يا خديم الحضرة الخديمية وإننا في هذا المقام الرفيع نتشرف ونعتز بأن تحمل هذه الدفعة اسم العلامة الشيخ الحاج مبكي بوسو الذي لا تزال البشرية ترتوي من معين علمه وتنهل من صفاء فكره وتستفيد مما أنتجته قريحته الصافية فجزاه الرحمن خير الجزاء وجعلنا امتدادا لنهجه ومقتدين بسيرته ويسعدنا أن نرسم في هذه الصفحة العاطفية جذيل الشكر والتقدير إلى رئيس هذا الصرح العلمي الذي بذل النفس والنفيس لنجاح هذه المهمة الشريفة الموكل إليه وإلى رئيس جامعة الشيخ أحمد الخديم على ما بذله من جهود لتطوير الجامعة وتقدمها وإلى الطاقم الإداري الذي كانوا خلف الكواليس يسهرون على تيسير مسيرتنا فكانوا نعم العون ونعم السند كما ننتهز الفرصة بتوجيه كلمة امتنان صادق إلى عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية ورؤساء أقسامها الذين أحسنوا التوجيه وأتقنوا الإشراف فكانوا لنا منارة علم اهتدينا بها نحو التميز والإبداع طيلة مسيرتنا الدراسية أما أساتذتنا الكرام فأنتم أصحاب الفضل أنتم أصحاب الفضل على ما وصلنا إليه غرستم فينا العلم وربيتم فينا القيم والإبداع طيلة مسيرتنا الدراسية وصبرتم على تعليمنا فجزاكم الله عنا خير الجزاء كما نوجه كلمات صادقة إلى زملائنا الطلبة رفقاء الدرب الذين تقاسمنا معهم لحظات الجد والاجتهاد وتبادلنا معهم التحديات والطموحات فكانوا خير صحبة وخير سند فنسأل الله أن يديم أواصر الأخوة بيننا ولا يسعنا في هذا المقام إلا أن نقف وقفة وفاء وإجلال لأسرنا الكريمة من آباء وأمهات كانوا الدعامة الأولى فلكم منا كل الحب والتقدير والدعاء بأن يجزيكم الله عنا خير الجزاء أيها الحضور الكرام إن هذا المجمع المبارك يتميز بالجمع بين الأصالة والمعاصرة، فكان منارة تخرج أجيالا واعية قادرة على البناء والعطاء، خادما للمجتمع، ناشرا للقيم الفاضلة، تحقيقا لثمرة جهود القائل بالمصطفى ليبنى القدوس مدرسة بها يزول الأذى والجهل والكبد. وقد بدأ بالفعل طلاب العلم يشدون الرحال إليه من كل حدب وصوب ليكون شاهدا على تحقق الرؤية المباركة. وختاما، نحن على علم أن تخرجنا اليوم ليس نهاية المطاف، بل بداية مرحلة جديدة وصفحة أخرى من صفحات العمل والبذل والعطاء، علما بأن العلم رسالة والتخرج تكليف قبل أن يكون تشريفا. ولنكن على قدر هذه المسؤولية، ولنجعل من هذا الإنجاز منطلقا نحو آفاق أوسع ومستقبل أكثر إشراقا، ونقطع عهدا على أنفسنا أمام الله وأمامكم أننا سنكون سفراء للعلم وحافظين للقيم من أجل بناء مجتمع واع متماسك. وبناء على ذلك الهدف السامي، أنشأنا رابطة علمية تضم خريجي كلية الدراسات الإسلامية والعربية لتكون منطلقا نحو تحقيق تلك الغايات النبيلة التي نسعى إليها. وألف ألف مبروك الجميع، والعقبى لدرجات أعلى إن شاء الله. جعلنا الله عند حسن ظنكم، وبارك في مولانا الخليفة العام، ويطل في عمره، ويقر عينه بنا وبأمثالنا، إنه سميع مجيب الدعوات، وما ذلك عليه بعزيز. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: jërëjëf sëñ Mohamadou Murtaza Mbacké, moom mi nekk département langue et littérature arabe, bokk ci ñi am lijaasa ñu war ko ko jox tey ji, moo doon waxal ñëpp ñi bokk ci UFR.
0: Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: jërëjëf sëñ Mohamadou Murtaza Mbacké, moom mi nekk département langue et littérature arabe, bokk ci ñi am lijaasa ñu war ko ko jox tey ji, moo doon waxal ñëpp ñi bokk ci UFR Itisar. Léegi ñu jox kàddu gi Mam Diara Dieng, ndax moom moo war a waxal ñi nga xam ne ñii ñoo nekk UFR Science et Métier de la Santé. Mam Diara Dieng, nga jige si. Ñuy xamle itam ni docteur Ababacar Diop, xam ne moo jiite département arabe bi nga xam ne moo nekk fële ci Université Cheikh Anta Diop, di département arabe bu fastef teew na. Loolu nag lu am solo la, ndax lu bari ci suñu ay jàngalekat ci UFR boobu jaar nañ foofu ci département arabe boobu, ñu tàggat leen fa. Kon teewaayam ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax. Ndax Mam Diara waaw na jige si. Kon moom mooy waxal ñi nga xam ne ñii ñoom lañ tàggat ci wàllu wér-gu-yaram, ñu di ay infirmier ak ay sage femme. Ok, soxna Mam Diara, bismillah.
2: A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نيغي سانت يالا موم ادي ماغدي مي نيو كاتانال مي نيو خولو مون باج مانا اكس في تاي. جيري جيفه شيخنا احمد الخديم، جيري جيفه شيخنا احمد الخديم، جيري جيفه شيخنا احمد الخديم. ñoo ngi dellu du yeesal suñu ñebbal ak suñu jaayante ci ku tedd gi moom mi nga xam ne moo ñu tegtal yoonu jaam yàlla ak sàkku xam-xam yàlla nañu yàlla boole ca taalibeem yamu gërëm te kàttal nañu ci topp ay ndigalam ak moytu ay tereem Cheikh Mohamadul Muntaka Mbake ñun nongay université Cheikh Ahmadul Khadim ñun ñi jéxal suñu ñett at tay ji rawati na ñun ñi jang wër gi yaram ak lu ci aju ñoo ngi lay délo njukkal di la béral ak cyant gu am tambali waye amul yamu kay jere jëf ci yombalal gi jere jëf ci gungé gi jere jëf ci jappandal gi ni nga ko naalé won ba ni liggéey bi moy yëkëti baatu yalla bu kawé bi ñoo ngi ñaan yëkëti suñu yéene ak suñu yitté bañu motali sey mbébét jere jëf mbacké liggéey bi du laal suuf ñoo ngi dello njukkal ak sargal kilifa gu mag gu tedd moy suñu maam Cheikh Issa Diène mi nga xam ne moom lañu Serigne Muntaka Mbacké bàyyaleen muy koo xam ne dundam gi yépp dafa tënku woon ci jaamu yàlla ak liggéeyal Serigne Touba ñi ngi sant Serigne bi bu baax ci baayale gi mi ñu ko bàyyaleen yàlla nañu yàlla may kàttanuk ñu mën a rey ci ay jukkoo ak itteem ju kawe ju ko mag ngi xamee woon yàlla na ko yàlla yokk ay leer te taas ñu ci barkeem monsieur le président du complexe Serigne Ahmadou Badawi Mbacké monsieur le professeur Lamine Gueye monsieur le directeur de l'UFR des sciences et métiers de la santé professeur Serigne Moussa Badiane mesdames et messieurs les autorités académiques et administratives honorables invités chers parents chers camarades et surtout chers diplômés c'est avec une immense émotion et une profonde gratitude que je prends la parole aujourd'hui au nom de tous les étudiants de l'UFR des sciences et métiers de la santé en ce jour si spécial symbole de l'aboutissement de 3 années de formation marquée par la résilience la rigueur et l'engagement durant ces 3 années nous avons reçu une formation solide alliant théorie et pratique mais ce sont surtout les stages hospitaliers et ruraux qui ont marqué notre parcours ces derniers se sont passés dans les hôpitaux centres de santé et postes de santé ils nous ont permis de faire face à la réalité du terrain d'acquérir de l'expérience et de développement de notre responsabilité nous adressons nos sincères remerciements à Serigne Ahmadou Badawi Mbacké président du complexe Cheikh Ahmadou Khadim pour son engagement sa disponibilité et son accompagnement dans la réussite de notre formation à l'administration de notre UFR nous adressons nos sincères remerciements pour la qualité de la formation qu'elle nous a offerte elle a su nous accompagner nous soutenir nous guider et surtout nous inspirer à aller toujours de l'avant au rectorat merci pour votre supervision la coordination et les efforts fournis pour notre formation au corps professoral merci pour votre patience votre rigueur et votre engagement à faire de nous des professionnels compétents yeen suñu wayjuri ñu ngi leen sant te di leen gërëm ci taxaway bu rafet bi te di leen massaw choono yàlla ne leen yàlla fay guddal seen fan te wéral leen à la communauté des étudiants merci pour la solidarité le soutien et les moments partagés aujourd'hui un nouveau chapitre s'ouvre devant nous nous sommes appelés à tracer le chemin pour ceux qui viendront après nous à porter haut les valeurs de notre formation et à être des exemples dans nos domaines respectifs le monde qui nous attend est exigeant mais nous sommes prêts, prêts à servir, prêts à apprendre encore, prêts à faire la différence. À mes chers camarades de la promotion, n'oublions jamais pourquoi nous avons choisi ce métier. Dans les moments difficiles, souvenons-nous que derrière chaque geste, il y a une vie, une famille, un espoir. Croyons en nous, ayons confiance en notre formation. Et surtout, gardons toujours cette humanité qui fait de nous bien plus que des professionnels. À ce jour, nous ne célébrons pas seulement la fin d'un parcours, nous célébrons la fin, la rêve devenue réalité. Avec fierté, avec gratitude, avec espoir, nous avançons vers l'avenir. Que Dieu bénisse nos pas, guide nos choix et nous accorde la réussite dans nos carrières. Dire jeufati Cheikhana Ahmadul Khadir. Serigne Muntaka Mbake yalla na fi yag tewer. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

حمد وشكر لمن كل به سارا لهور دون سقط عند سر سارا لا سنائي وردوان بلا سقط مصاد لي من بني ديمان سارا لله كل لدى أبار مكرمة من أرسال نوفي أجمع من سارا إن لسين إلى سرسار خد خسدوح شارت فارخ فارخ دار الأنصار يالله بالمصطفى سنديب يالله وبخليلك إبراهيم يالله وبكلمك موسى صالح خدير وبشحيب وإسماعيل يالله بسليمان نوح يونس اليسع وزكريا يحيى هود الله هران يوسف الياس وادم داود زلكفل عيسى لوط الله ويوسف بسكن خير ما من انبياء ورسل لك يا الله وبالملائكه ترن ثم سبتهم جبريل ثم ميكائيل يا الله وصاحب النفخ إسرافيل خابر الأرض وين الخلائق عسرائيل يا الله وبالصحابة ثم الأولياء إيمان والعاملين من الأخبار يا الله وبالصديق وبالفراخ ثم بسنورين ثم بي شقين يا الله بمالك المزايا ثم زايا بمالك المزايا سفي أبي حنيفة أحمد المحمود يا الله بلوح والقلم المقفوس ثم بعرسك الغزيم وبالكرسي يا الله وبالقرآن وبالتوراة ثم بما داود جاء به والروح يا الله بالإكسراتي والتسليم وليلا والآل والسحب والأسواج يا الله واصبرنا علينا علينا ربي عافية وهب لنا القصد في دارنا يا الله وافتح لنا كل باب كنت فاتحه لصالحين من الخيرات يا الله وسقنا نهدى رشد وقفنا زلالا ورنا جناح والشيطان يا الله وكملا كل ما نلحوح ونقصد وهب لنا كل ما نخسر يا الله ورنا كل شيء سحبنا

وسي حرنن ويزن كل شيء تنصير يا لاح طيب لنا عمر ناسح لنا فلنا وهب لنا رزوا توفيق يا لاح ونمر كل أهداء تضربنا قبل الوزو لنا يا لاح يا لاح وقل لنا عازما من كل مهلكة ونجنا من بلاء يا دهر يا الله وآفة أحد مقصة حنين زلزلة شدة والفقر يا الله إهانة خلة مقصرة خلب وفاخة عطش والدعاء يا الله وفنة والوباء وفنة والوباء وفنة والوباء وفنة والوباء وفنة والوباء والحرق ما خرق والبرق ما صرخ والكل يلاح حن وبرد

مناتن به كجيم بلا من بعده باو فداد مجمة الوراء فارخني والباو بالخزن أني

ترى خلب بدع تمنه داو أكرم بمن حاث دون الأقربين معا مخلوب برق وساك الحاء والباء وجهت وجهي

وليس ينفع نور الله إطفاء ومن يريد كون ما يخفي ساعلن فليس يعلن ما يخفاه إبداء ومن يريد كون ما يخفيه ساعلن فليس يعلن

أملها فلتتئن نسرا إن القصيدة سوداح وخرار ولتدخلي ولتقل يا من تلا لقتي تبارك الله نعم الباء والراء وفي قصيدتي راءة مكررة فليس في

محمد قائد في المكس مع السفري بالحفص ما فتنت للحسر سكلاو. يا ربي يا من له مخلوبه وله مخلوب راحب وخبراء وخضراء لسكر سكوري وهب لي فوق مطلبتي يا من له ألف والميم والراء واسخد بأني راد عنك ملتمسا أن دام مني إليك الدهر إرضاء سكري وكليتي دنيا وآخرة للباء والراء نعم الراء والباء عبدا له وخديما كل أسمنة للتاع والحاء وهو الحاء والباء صلى علي بتسليم وسلمني من كل ما فيه داد بعده راء بلالي وصحبي حتى بصر الكرما بتعاتي مع باع بعده راء بي وفارخني أسواء واللعما قرا وبي فاس عين البعد هراو بي وفارخني أسواء واللعما قرا وبي فاس عين البعد هراو به وفارخني أسواء واللعما قرا وبي فاس عين البعد هراو. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله.

محل اطلاق محمد عليه افضل السلام مع صلاه جاء بافضل الكلام سكى عقلي قارئ القران يجوره للبسر والامان أجر الذي يدلو الكتاب ينمو وسيته دنيا وأخرى يسمو لخير قارئ الكتاب درره

خد دروسين. كل مريد كل مريد كل مريد كل مريد بيلاس فليدم تلاوة لخير ذكر. خد دروسين.

أن المصطفى قد فاخا في خلقي وخلقي اتفاخا. إن ابن عبد الله إن ابن عبد الله فاخ كل من أبدأه أو يبديه خالق الزمن

من الشيطان في كل موضع وفي الأوطان. قراءة القرآن أمن من لئين ومن شقاوة ومن مكر المعين. ربي عبد يقرأ القرآن وللجنان لا يرى سمعانا. إن تلاوة الكتاب ملك وهو لمن يبقي نجاة فلك.

0: مع الأمن.
1: بركة القرآن، بركة القرآن، بركة القرآن فاخت النار. خاري يفوز أيس أنا، بركة الكتاب تمي الخارئة، مما من البلاء تكون طارئة. كنس الكتاب ليس يفنى أبدا، خاري ليس يلاخيك أبدا. إلى سوال قاري يقصد اللئين، يسوقه لخيره طرد المحين. لقاره الكتاب إن المنزل في سر والعلن خير النزل.

الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه واكتب له عليه الصلاة والسلام بهذا النظم عدد حروفه مطلقا بشارة خالدة أبدا آمين وهب لكل من يقرأه سعادة وبركة وعافية في الدارين آمين يا رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعوذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بحق وجلائك تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وفرح أبدا بهذه المقدمة وادخل سرور علي صلى الله تعالى عليه وسلم بها أبدا وانفع بها كل من أحبها وكل من اهتنى بها أو أعان على تحصيلها آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم

راغبي قد انصرفت للمراد خائلا ما سواي بائتا أو خائلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك عبدك الراجي بين يديك مصليا مسلما على أكرم